اسطوانات فاطي دار التسجيل من قديم زمان تقدم لكم الشيخة عائشة الغيليزانية.

0: Usted escucha la mezcla de toda la
1: cultura.
0: Le mix de toutes les cultures.
2: هدي في خاطر عائلة شكرناه هي نور الدين هي أخويا العربي وناس الطاليان وناس الخوادرية ناس ولاد عزوز

0: mix de toutes les cultures.
1: 99.1.
2: آه والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولا تنسى.